0: West Radio, it's 9.3 FM, your preferred Usum Radio.
1: كان ساني كثير لاسبانيول ضاعت الكره من جانب اسبانيول تمريره تخابي صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عدى بمهاره يا عيني يا كريستيانو روعه روعه روعه جميل هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه هذا الهدوء عطى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
2: يا كابر لدرتا برشاوي assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: Nani.
5: Mourinho! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
6: One of the great goals in the history of the Man United.
7: Señoras y señores.